0: أتقولون على الله ما لا تعلمون
1: الله داري خلقو لبوريجم واكما ايورم بنفوه اكلاغ هستاهر وانتكماي اكلاغ اي فودي وديجم وارس كلاغ ودتوغا واها تكتشاي بيمغا واها تكتي ملكو وديجم وني اكلاغ شي تيبامي هن تيبنا بحوغي مچا තියබෑ මීහුන්ගේ ගාතුගා එවෙස් දඩීලෙන් නැති තියබෑ මීහුන්න එංගිගෙන්නවා එච්චෙක් අල්ලාහ මෙදු තියබෑ මීහුන් බුණනීහියේ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV medge menduru namad wagutuge bangiya bangidwa male male karigara taka medge menduru namad wagutwi ekar gadi fansas 9 minute ka demigenes teni kirit kurwan kiyew
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيريت قرآن كيو
2: هداية تجمع هداية.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسبي ميدغا اسرو نماد وغتوغي بانغيا بانغي دوا مالا مالا كارغارا تكا ميدغا اسرو نماد وغتوي تينغدي نو مينيتكا دمي گنستني كيرتو قران كيو

0: جاء فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: ميدغي مي فيلاول مفشي سورة الكافرون سورة الناس نيلم يدمي كيواديني هم في ميدغي فيلاول ام فرتما شابينا كي ابدا سورة الكافرون فشاي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
0: لكم دينكم ولي دين.
1: نهار ميتاغ
0: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: كيف أبدا دي؟ ولا أنا عابد

0: أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح.
1: إذا جاء نصر الله والفتح. والفتح اتانغا حاجة واجي ادو انو غانين دا ايرت هاي كينغين والفتح. والفتح كيمكا هاي كام كون اكوري كوم سنغين انو ارنو.
0: إذا جاء نصر الله والفتح.

0: جاء فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: سيمك يا بدأ سورة الإخلاص فشاقة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد.
1: قل هو الله أحد. أحد همزة دنح أحد. قل هو الله أحد.
2: قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: ومن شر حاسد إذا حسد
2: ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح
1: والفتح كواتاسكم هي فاتا والفتح
0: إذا جاء نصر الله والفتح
1: إذا جاء نصر الله والفتح
0: إذا جاء نصر الله والفتح
1: أدرس داني تاس دو كو ديگن داني والفتح فتح وات وات رو فتح كيابا
0: إذا جاء نصر الله والفتح
1: إذا جاء نصر الله والفتح والفتح
0: إذا جاء نصر الله والفتح

0: جاء فسبح بحمد ربك واستغفره
1: فسبح بحمد ربك واستغفر فر فر فسبح بحمد ربك واستغفر
0: فسبح بحمد ربك واستغفر
1: واستغفر ايه كده هاي هاي تفاتن عنان انجي هاي ادو عناني نيما هولين تانان دو اهنو ايه كم هاي ميان نغو تكي كارو كي مدبات ميان ناني اهن بيا مي دي اكورو كي ميهن صفتك بلائرو كي مخرج عنا حساب بلائرو كي دي اكورو كي سكون فيما عنا ادو تفاتو مثالك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح رح رح مين ورن نبرن دني بأهنو إكمك مثالك أهلا وكهلا وكهلا وعادن نونا نانيكي يترين عن عادن تمين ندو وكهلا إهم فيما فسبح بحمد ربك واستغفر فر فرح فرح كيما كما كنا دارن فتح فر فر إيه تفاتك فسبح بحمد ربك واستغفر
0: فسبح بحمد ربك واستغفر

0: على الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: آمنت اخلاص صورتهم فشان كعبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.
1: قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. مير هاج وبفية همزة يا وكيوان جهنة. قل هو الله أحد.
2: قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.
1: ومن شر النفاثات.
2: ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد.

0: جاء فسبح بحمد ربك واستغفر
1: فسبح بحمد ربك واستغفر فر
0: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: أنا سورة فشابة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عن
1: ما أغنى عن أغنى أغنى إتانك أدو كنك نوانا
0: ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: شبينك يا بدا فلق سورة فشاية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.
1: يار راغ اي بفلي ان ايرغا تشتي ديكون ان جه منور ما كودا ويبن ومن شر شر تيروان ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يارو كم يقرب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
2: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

يارب من شر الوسواس يرغاسين نغلان تانغما سكون ور رغلا مي همسگه باتا گوسين اكمكو كوم ايت نيميرغا من شر الوسواس الخناس ايو تانغد من شر الوسواس الخناس هنو فريهم قرنجين اي نيميرغا

0: ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.